суман ба назди сартарошхона омад. ғулом мувофиқи ваъда бо машинаш منتظر او بود. بعد از فرصتی ماشین براه درآمد.